0: لو ان كي اخن في فتح كي اكس كي ام كان لكم بتقول هي ام هي مرسانه من سلسي كي كان هي هنا كي اتكم كان كان مثل كي هو كي يفتح فوندا تو كل كو ممكن كل ممكن سن هي ام هي مرسانه من سلسي هو لا اكيد ارمسن هي ما كدني كي تو سلام
1: Sam sta mete monete ki se ko yel ni ta ko ni xe fekta ki ni ke ya kara fami na te ni ko ya ya moro sani so bori de ki ta ke ke te te ya ya khiri khiri te ka he a ja ta ko yo ka ko ta ko ta ki ya ka funda ta ndi ja ta te se ni ko ta a te ya bere kwarta ma a ta te ya te be se ko khida mo bori he a ta ko te ke u kha tsa mi ka te moro sani ya khe don ko to e ja ke ke ko ku mo go